السلام عليكم مسلم مزعل العزام سراري ونم بيدي أباكينا ونناكم محمد شمس الدين بسيا نسلنا أي سرار العافية العافية.